0: المسيح بعد قيامته، وفهم منهم أن يسوع المقام كانت له أسنان ولسان وفم وعينان ويدان ورجلان وجسم وعظام وهيكل، إنسانا حقا لا ريب فيه البتة. فالمسيح هو أول إنسان قام من بين الأموات جسديا، لأنه إله منذ الأزل. ففرح التلاميذ وآمنوا وأدركوا أن الموت ليس هو النهاية، بل أن حياة الله هي أقوى من الزوال. ولم يبقى المسيح في القبر متفتتا ككل الفلاسفة ومؤسسي الأديان وزعماء التاريخ، بل قد قام فحقق ما قال: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد.
1: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح، أنت الإله الحق المولود من الآب قبل كل الدهور، وأنت إنسان حق مولود من مريم العذراء، وقد قمت من بين الأموات. رغم تجرعك أوجاع الموت، نشكرك لإعلان حياتك التي هي عربون قيامتنا في الجسد أيضا. يا رب الحياة، أحينا واحفظنا في محبتك. آمين.
2: كلمات يسوع الوداعية لتلاميذه، الأصحاح 24 عدد 44 إلى 49. وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مبتدأً من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي.
0: إن ذهن الإنسان محدود وقلبه عنيد، فكثيراً ما سمع التلاميذ من ربهم وهو معهم بيانه عن نفسه، من هو ولماذا أتى وأن عليه أن يموت، ولكن لا يقدر إنسان ما أن يسمي المسيح رباً إلا بإنارة الروح القدس. فبقيت قلوب التلاميذ باردة وأعينهم لم تلمع، لأنهم غير فاهمين السبب وضرورة موت يسوع وقيامته. أما يسوع فتثبت صبورا وأعاد تعليمهم مرارا وتكرارا، لتنتعش في صدورهم مبادئه حتى ولو كانوا حجرا. وفي الصدمة التي أصابتهم من ظهوره المفاجئ، اهتزت قلوبهم وأصغت أذهانهم لكلماته، ففسر لهم مرة أخرى الواجب الإلهي في موته، وإن قيامته كانت لازمة. هكذا فإنه بعد اختباراته في الموت والهاوية وغلبته على القوى الشيطانية لم يعلم أتباعه أمراً مستجداً، بل دلهم على الكتب المعروفة المقدسة التي تنبئهم أنه لا بد من آلامه وموته وقيامته، وإن تاريخ حياته صار بدقة كما كان مسجلاً في التوراة.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه. طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه.

0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، الأصحاح الثالث. أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أبا أعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ أهذا المقدار احتملتم عبثا إن كان عبثا؟ فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم، أب أعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول: ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن، ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. وإنما أقول هذا: إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات، إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. وأما الوسيط فلا يكون لواحد، ولكن الله واحد. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا. لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحييه لكان بالحقيقة البر بالناموس، لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. ولكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

0: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. الأصحاح الخامس. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم. خميرة صغيرة تخمر العجين كله. ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان. وأما أنا أيها الإخوة، فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا أضطهد بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أخي أختي، أريد أن أعلن لك أعظم سر في الوجود وأعظم خبر عرفته البشرية، أن الله جاء في صورة إنسان ومات من أجل الإنسان لكي يحيا الإنسان إلى الأبد. جاء الله ليتمم فكره ومقاصده في الإنسان الذي خلقه، ليعيد صياغته من جديد، لأن الله في البدء خلق الإنسان على صورته كشبهه، لكي يكون مثله وليكون فيه وبه يحيا ويتحرك ويوجد ويكون هو سر حياته. ولكن الإنسان حين سقط هكذا أعاد الله صياغته من خلال نعمته، فأعطانا النعمة الشاملة الجامعة. النعمة أحبائي هي النعمة المخلصة المبررة الغامرة الكارثة الشاكرة المخدومة. هذه النعمة التي أعلن عنها الوحي في سفر رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الأخير: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. أخي أختي، نحن نحتاج إلى هذه النعمة. إن أغلى شيء في الوجود أن تعرف النعمة، لأن بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. ذلك ليس منا، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. هذه الأعمال الصالحة هي استمرارية إعلان النعمة في حياة المؤمن، ونحن نحصل على النعمة المخلصة حينما نأتي إليه عند صليبه. أحبائي أخي أختي المستمع، عليك أن تدرك هذه الحقيقة الخطيرة، أنك لابد أن تأتي إليه وتسمع له وتتمكن مما جاء في سفر الأمثال أصحاح 8، وهو يعلن هذا الأمر العظيم: طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي. نعم يا أحبائي، علينا أن نسهر على هذا الإعلان العظيم، أن ندرك صليب الجلجسة. لولا صليب المسيح ما كان لنا خلاص، لأن الكتاب يعلم إن الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. لذلك أحبائي يعلن الرسول: لست أحتسب شيئا ولا نفسي سمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. النعمة الشاملة الجامعة دعونا نتمكن منها، فنحن نحصل على النعمة المخلصة حينما نعترف أننا قد أخطأنا وأن دم المسيح يطهر من كل خطية، وحينما نعترف بقيامته نتمكن من النعمة المبررة، فنصير مخلصين ومبررين، فنعيش الحق الذي ينبغي فيه أن نتمكن من الدخول الثاني الذي جاء في إنجيل يوحنا 10، حينما أعلن المخلص رب يسوع: أنا الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. نعم يا أحبائي، حينما ندخل الدخول الأول ونقترب إلى الصليب ونعترف بخطايانا أمام المصلوب، هكذا نصير لنا الخلاص والتبرير. وحينما يدعونا إلى الدخول الثاني أقامنا معه وأجلسنا معه في السمويات، النعمة التي نحن فيها مقيمون. وحينما نعاين السماء يا أحبائي يهون علينا كل شيء في الأرض، ونعلن مع الرسول بولس: أحسب كل هذه الأشياء نفاية. وحينئذ ندرك الرجاء الموضوع أمامنا ونفتخر على رجاء مجد الله، وهكذا نتجهز لكي ندخل إلى تحقيق أعمال الله في حياتنا، وهكذا نقف ونغني هذه الأغنية الرائعة التي جاءت في مزمور 30:1: نشلتني، شفيتني، حملتني كل الأيام، نشلتني، شفيتني، أحييتني. هذه الكلمات الثلاثة أحبائي هي حياة التغيير في حياة المؤمن. نشلني من جب الخطية، أقامني وثبت أرجلي على الصخرة، وضع في فمي ترنيمة جديدة، صنع معي مفتخرا، وأقامني وشفاني من الإنسان العطيق الذي في حياتي، وأعطاني حق الدخول إلى الأقداس.
تنازل، أعطاني أن أعيش النعمة الكارثة، أتحمل أحمل الرسالة وأخبر بكم صنع الرب بي ورحمني. لذلك أأتي إليه إلى عرش النعمة لأنال رحمة ونعمة عونا على تحقيق الرؤية وعلى تحقيق العمل. الأمر الرابع يا أحبائي أن نمارس النعمة الكارثة بالنعمة الشاكرة التي فيها نحن نعلن أن كل الأشياء تعمل معا للخير، وإذ نمارس هذه النعمة نربح النفوس وهكذا نخدم النعمة التي خدمتنا، فنعيش دائرة الحفظ الإلهي مخلصة مبررة غامرة كارثة شاكرة مخدومة. هذه هي دائرة الحفظ الإلهي التي فيها نعيش من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة. أخي أختي المستمعة، أدعوك إلى القوة في الارتفاع، في الارتفاع وليس في الانحطاط. آمين.

0: السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد. إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: If you prefer, our email address is vopg@msn.com. vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. استلمت رسالة من شاب من الإسكندرية، فرحت جدا إنه بيستفيد خالص من البرنامج. الله يباركك يا ابني، والإنجيل اللي طلبته فهو وصلك في البريد على العنوان اللي بعته لي. أما موضوع رسالتنا الليلة فهو عن عصيان اليهود. السيد عيسى المسيح جه من اليهود، جه لليهود أولا وبعدين للعالم كله، لكن اليهود رفضوه، والنعمة اللي كانت أصلا ليهم عمت على العالم كله. الأخ اللي من اسكندرية بعت يطلب الإنجيل، فمع إنه من الخلفية مش مسيحية لكنه آمن وكسب نعمة الله، عشان ما فيش فرق بينه وبين اليهودي ولا المسيحي اللي يآمن. بولس رسول عيسى المسيح كان يهودي متعصب للدين والشريعة، وكان بيضطهد ويقتل المسيحيين، لكن لما ظهر له المسيح غير حياته وأصبح من أعظم المبشرين باسم عيسى المسيح. لكن بولس كان حزين عشان معظم اليهود ولاد بلاده ما أمنوش. نقرأ من الإنجيل الشريف رسالة بولس الرسول لأهل روما أصحاح 10. يا إخوتي، كم أشتاق من كل قلبي وأتوسل لله أن يحصل بنو أمتي على النجاة. أنا أشهد لهم أن عندهم حماسا لله، لكنه حماس بغير معرفة، فهم لم يعرفوا طريقة الله التي بها يجعل الإنسان صالحا عنده، فحاولوا أن تكون لهم طريقتهم الخاصة، لذلك لم يخضعوا لطريقة الله، لكن المسيح هو غاية الشريعة، لذلك كل من يؤمن به يعتبره الله صالحا. وموسى كتب عن الصلاح الذي يأتي عن طريق العمل بالشريعة فقال: وكل من يعمل هذه الأمور يحيا بها. أما الصلاح الذي يأتي عن طريق الإيمان فيقول الكتاب عنه: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي لكي ينزل المسيح من هناك، ولا تقل من ينزل إلى عالم الأموات، أي لكي يقيم المسيح إلى الحياة، بل يقول الكتاب: الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نبشر بها، وهي إن كنت تشهد بفمك وتقول عيسى هو الرب، وإن كنت تؤمن بقلبك أن الله أقامه من الموت فإنك تنجو، لأنك تؤمن بالقلب فيعتبرك الله صالحا، وتشهد بالفم فتنجو. كما يقول الكتاب: كل من يؤمن به لا يخجل. هذا يعني أنه لا يوجد فرق بين اليهود وغير اليهود، لأنهم جميعا لهم رب واحد، وهو غني يعطي كل من يدعوه. كما يقول الكتاب: كل من يدعو باسم الرب ينجو. ناس كتير يسألوني: إن كان الله عارف إن الإنسان مش ممكن يقدر يطيع الشريعة دايما، فليه نزل الشريعة؟ الجواب هو إن الله بيحبنا وعارف ضعفنا، وعاوز يدينا قوته هو نتغلب بيها على الشر اللي فينا، لكن احنا متكبرين وعايزين نثبت وجودنا ونتكل على نفسنا ونقول انا اقدر اعمل الصلاح، زينا زي الطفل اللي يجي ابوه مثلا يعلمه ازاي يربط الجزمة، لكن الطفل ينتشها من ابوه ويقول انا، يحاول الواد كم مرة وفي الآخر يبكي لأنه حاول وفشل.
يجي أبوه بحنيته ويعلمه. ساعتها الولد يسمع كلام أبوه. كذلك إحنا الله إدانا الشريعة عشان نعرف إننا بقوتنا مش ممكن حنقدر نطبقها، فلما نفشل ساعتها نجري لله أبونا السماوي ونتكل عليه، نعرف ضعفنا ونتكل على رحمته وقوته. لكن إزاي نحصل على قوة الله؟ عيسى المسيح هو إعلان كامل لله، فلا يمكن لأي إنسان إنه يعرف الله ويمشي على أوانينه إلا بواسطة المسيح. مفيش أي إنسان يقدر يوصل لله إلا عن طريق المسيح، لأن الله عين عيسى المسيح ابنه الوحيد عشان يكون هو حلقة الوصل اللي تصالحنا مع الله. فلما اليهود رفضوا المسيح فهم رفضوا الله. المسيح كلم تلاميذه وقال لهم أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة. لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآن تلاميذه وقال لهم أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة. لا يقدر

0: اسم آخر أعطي للناس ننال به الخلاص. الشريعة كانت ظل للمسيح، يعني علامة على مجيء المسيح. فالشريعة كانت تفرض على اليهودي انه يقدم ذبائح من الحيوانات لغفران خطاياه، وكانت الشريعة رمز لمجيء المسيح عيسى عشان يكون هو الذبح الأعظم مرة واحدة بدل ذبائح الحيوانات. اليهود بدل ما يعيشوا بالإيمان منتظرين وعد الله ليهم بالمسيح عيسى، اتكلوا على ذبائحهم وزادوا على نفسهم عادات وتقاليد علشان تخليهم مقبولين عند الله. لكن الجهد البشري مش ممكن يكون بديل للصلاح. الصلاح اللي بينعم به الله علينا مش بفرائض الدين لكن بالإيمان. فما علينا إلا أن نرفع إيدينا الفاضية لله وناخد منه هدية الخلاص مجانا. عزيزي، لو كنت تسأل إزاي أصبح مؤمن، تلاقي الرد في الأعداد الجميلة اللي قريناها الليلة. يقول الإنجيل إن كلمة الله قريبة خالص منك، يعني عيسى المسيح قريب ليك، الخلاص في منتهى البساطة. فلما تآمن في قلبك وتنطق ببقك إن عيسى المسيح هو الرب اللي مات من أجلك وقام من الموت، تنال الخلاص. مش معنى كده إنك مش هتقع أبدا في الخطية، لكن لما تؤمن بالسيد عيسى المسيح حتى لو وقعت هيرفعك، مش هيسيبك، هينصرك على إبليس عدو روحك عشان بقيت من أتباعه. حياتك الأبدية أصبحت مضمونة في يد السيد عيسى المسيح مخلص كل اللي يؤمن به.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني COMEISA

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: ظهور يسوع عشية الأحد، الأصحاح 24 عدد 36 إلى 43. وفيما هم يتكلمون بهذا، وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لهم: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينهم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون. قال لهم: أعندكم هاهنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم.
1: ويسوع بر بوعده مرة أخرى، حيث اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، لأن التلاميذ لما قووا بعضهم بعضا في الإيمان بواسطة بشرى اختباراتهم مع المسيح، ظهر فجأة في وسطهم قد أتى بدون صوت، ولم يصفق باب أو نافذة، ولم يدخل طيار هوائي، بل المسيح صار داخلا وحاضرا حقا. وفي هذه اللحظة كاد التلاميذ يجنون، لقد آمنوا بقيامته من قبل، ولكن بقيت رواسب من شكوك في أذهانهم، فشعروا أن قيامة المسيح من بين الأموات تعني فجر ملكوت الله وبداية عصر جديد. ولكنهم علموا أيضا أنهم هربوا من ربهم في ساعة التجربة الهامة، فعرفوا أن المسيح الحي أبصر ذنوبهم مكشوفة كشفا، وبعضهم ظنوه روحا بلا جسد بهيئة المسيح بحيلة شيطانية بسبب أمنية أشواقهم، فكانوا مضطربين وغير قادرين فكرا وعملا. فرحمهم يسوع وخلص قليلي الإيمان من شكوكهم وكفرهم، وكلمهم بكلمات مفهومة، فسمعوا صوته المعروف وشعروا بتعزية الله في قلوبهم القلقة، وكلمات محبته طهرتهم، وقوة تعبيره أنشأت إيمانا جديدا، فغفر لهم ذنوبهم بنطقه كلمة سلامه لهم، وهو لم يجبرهم على قبول الإيمان كضغط عليهم. كان يقول لهم: السلام عليكم، بل أشركهم بقبول حلول سلامه بمخاطبته إياهم بكلمة سلام لكم. عندئذ عرفوا أنه اختارهم ودعاهم وبررهم وقدسهم، وإن الله نفسه قبل موت ابنه وصالحهم بواسطته مع نفسه صلحا عظيما، فاستمسكوا بهذا وبنوا قلوبهم عليه وتعزوا تعزية عيد الفصح. ورغم هذا القول لم يؤمنوا بحقيقة حضوره، لأن عقولهم كانت بطيئة وقلوبهم غليظة بشرية. فرحم يسوع مختاريه مرة أخرى وأراهم أثر المسامير في يديه ورجليه رمزا لغفران خطاياهم الكامل، فإن المقام الحي هو المصلوب الحق. ولو أتى ملاك النور إليك وقال إنه الله فاطرده باسم المسيح، لأن إلهنا يحمل أثر المسامير في يديه، ولا نعرف ربا آخر إلا يسوع المسيح المصلوب. ونمى الإيمان في التلاميذ وازداد وعيهم الروحي، ولكنهم كانوا ناقصي الروح القدس آنذاك، فأعطاهم المسيح برهاناً آخر ليؤمنوا بحقيقة قيامته ويدركوا الأعجوبة العظمى المعطاة للبشر أن يؤمنوا بألوهيته. فقال: جسوني، ألمسوني، أدركوا أنني قمت بجسدي حقاً، فلي لحم وعظام ككل إنسان. فالبشير لوقا وهو طبيب أبرز الشيئين القاطعين العجيبين، أن المسيح بعد قيامته كان يدخل بجسده الروحي من خلال الجدران، غير مقيد بزمان ومكان، وحاضرا في كل حين. فهو إله حق وفي الوقت نفسه إنسان حق بلحم ودم مسموع ومنظور وملموس. فلنا شهادة عظيمة من طبيب رسمي أن للمسيح جسداً روحياً، فهو روح الله المتجسد، وهذا يظهر لنا أعجوبة قيامتنا، لأن المسيح هو رمز مستقبلنا. وكان فرح التلاميذ عن حقيقة قيامة المسيح وغلبته على الموت في قلوبهم وعقولهم كبيراً، بمقدار أنهم لم يستطيعوا التصديق والتكلم والتفكير، فأذهانهم كانت كأنما هي مشلولة، وشعورهم كان جامداً، لأنهم رأوا المسيح كميت قام من قبره، فعظم فرح محبي المسيح وتعجبوا تعجباً كبيراً. أما المسيح فإنه لم يرد أن يستيقظ فرحنا فقط، بل يقصد إنشاء إيمان واعٍ وإخضاع تفكيرنا وإرادتنا تحت حقيقة القيامة. فطلب من تلاميذه غذاءً، ومما لا شك فيه أن المقام من بين الأموات لم يكن بحاجة إلى طعام، لأن له جسداً روحياً أزلياً غير فان وغير مجرب، ولكن في سبيل المحبة لتلاميذه وليشغل عقولهم فيتثبت منه أراهم الحي الإلهي أنه إنسان حق وليس خيالاً أو روحاً، وبرهن ذلك لهم بإظهار أبسط الدوافع البشرية، وهي مضغ الطعام، فأكل أمامهم من السمك والعسل الموجود عندهم. فالطبيب لوقا استفهم من كل المعاصرين له والذين عاينوا المسيح بعد قيامته، وفهم منهم أن يسوع المقام كانت له أسنان ولسان وفم وعينان ويدان ورجلان وجسم وعظام وهيكل، إنسانا حقا لا ريب فيه البتة. فالمسيح هو أول إنسان قام من بين الأموات جسديا، لأنه إله منذ الأزل. ففرح التلاميذ وآمنوا وأدركوا أن الموت ليس هو النهاية، بل أن حياة الله هي أقوى من الزوال. ولم يبقى المسيح في القبر متفتتاً ككل الفلاسفة ومؤسسي الأديان وزعماء التاريخ، بل قد قام فحقق ما قال: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد.
2: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح، أنت الإله الحق المولود من الآب قبل كل الدهور، وأنت إنسان حق مولود من مريم العذراء، وقد قمت من بين الأموات رغم تجرعك أوجاع الموت، نشكرك لإعلان حياتك التي هي عربون قيامتنا في الجسد أيضا. يا رب الحياة، أحينا واحفظنا في محبتك. آمين.
0: كلمات يسوع الوداعية لتلاميذه، الأصحاح 24 عدد 44 إلى 49. وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مبتدأً من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي.
1: إن ذهن الإنسان محدود وقلبه عنيد، فكثيراً ما سمع التلاميذ من ربهم وهو معهم بيانه عن نفسه، من هو ولماذا أتى وأن عليه أن يموت، ولكن لا يقدر إنسان ما أن يسمي المسيح رباً إلا بإنارة الروح القدس. فبقيت قلوب التلاميذ باردة وأعينهم لم تلمع، لأنهم غير فاهمين السبب وضرورة موت يسوع وقيامته. أما يسوع فتثبت صبورا وأعاد تعليمهم مرارا وتكرارا لتنتعش في صدورهم مبادئه حتى ولو كانوا حجرا. وفي الصدمة التي أصابتهم من ظهوره المفاجئ اهتزت قلوبهم وأصغت أذهانهم لكلماته، ففسر لهم مرة أخرى الواجب الإلهي في موته، وإن قيامته كانت لازمة. هكذا فإنه بعد اختباراته في الموت والهاوية وغلبته على القوى الشيطانية لم يعلم أتباعه أمراً مستجداً، بل دلهم على الكتب المعروفة المقدسة التي تنبئهم أنه لا بد من آلامه وموته وقيامته، وإن تاريخ حياته صار بدقة كما كان مسجلاً في التوراة.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

كثيرون يظنون أن التوبة هي مجرد الدموع، فعاشوا حياتهم أسر حزن مقيت مميت، بينما اعتقد البعض أن التوبة مجرد الاعتراف بالخطية، فكان اعترافهم دليل توبتهم. وغيرهم يقول إنها قلب صفحة جديدة، أو هي إصلاح أخلاقيات رديئة. وفاتهم جميعاً أنها خليقة جديدة، إنها استنارة عقلية تتبعها تغيرات عملية، إنها عمل الله العجيب على عود الصليب بالروح القدس في قلبك أنت. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، والذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح، لذا ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. لذا افتح قلبك للرب ليعيد صنعه بنعمته، ليجدده بروحه،

0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعين الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، الأصحاح الرابع. وإنما أقول، ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبنيه.

أم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب، إذا لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. أتضرع إليكم أيها الإخوة، كونوا كما أنا لأني أنا أيضا كما أنتم. لم تظلموني شيئا، ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول، وتجربتي التي في جسدي لم تصدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. فماذا كان إذن تطويبكم؟ لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ يغارون لكم ليس حسنا، بل يريدون أن يصدوكم لكي تغاروا لهم. حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين، وليس حين حضوري عندكم فقط. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم، ولكني كنت أريد أن أكون حاضرا عندكم الآن وأغير صوتي لأني متحير فيكم. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة.

0: حبك لي.
1: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
2: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
2: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.
3: الكرازة بالإنجيل يحييكم ويتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت.

عنوان رسالتي اليوم للمرة السادسة هو: هل الله واحد أم ثلاثة؟ والقراءة مأخوذة أولا من الأصحاح العاشر من إنجيل يوحنا، وبعد ذلك أقرأ مقطع من الأصحاح الرابع عشر. من الأصحاح العاشر أقرأ ابتداء بالعدد 30، قال المسيح: أنا والآب واحد. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. أنتقل الآن إلى الأصحاح الرابع عشر ابتداء بالعدد السادس، قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. ليبارك الرب هذه الكلمات المقدسة إلى قلوبنا، آمين. إخوتي السامعين، لغاية الآن حاولنا خلافا للفلسفات البشرية أن نبرهن من كلمة الله على أن الله واحد وجوهره واحد في ثلاثة أقانيم، وقد دعمنا قولنا بآيات واضحة وصريحة من العهد القديم والعهد الجديد. فإن كنا نؤمن بهذه الحقيقة، فمن الطبيعي أن نخلص إلى نتيجة واحدة، وهي أن الآب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله. وإن كنت يا سامع العزيز تقول إن هذا الكلام فوق إدراكي وفهمي، فإني أقول لك وأنا لست أفضل حالا منك، ومع ذلك فالعقيدة سليمة وصحيحة، لأن الله أعلن ذاته بهذه الطريقة وقدمها لنا لا للتصويت عليها بل لقبولها. أما من يرفضها فالمسؤولية مسؤوليته، فإن يوم الحساب آت وكل آت قريب. طبعا ليس من الصعب على معظم الناس أن يقبلوا النقطة الأولى القائلة بأن الآب هو الله. الصعوبة لبل العقدة هي في القول إن الأقنوم الثاني هو الله، وكذلك الأقنوم الثالث. وما دام الأمر كذلك فلا داعي أن أقدم شواهد كثيرة على لاهوت الآب. فالراغب في التوسع في هذه النقطة يمكنه العودة إلى فهرس الكتاب المقدس، فيجد العديد من الآيات التي تؤكد ذلك. إذن هيا بنا إلى لاهوت المسيح وإلى الأدلة الكتابية على كونه الله، وسأبدأ أولا بألقابه. واللقب الأول هو الله، فمع أن بدعة شهود يهوى وسواها لا تحب هذا اللقب، ولكن الكتاب المقدس يؤكد عليه. يقول إشعياء في الأصحاح السابع من نبوته: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فلما اقتبس متى الرسول هذه النبوة في الأصحاح الأول من إنجيله، قال إنها تمت بولادة المسيح من مريم العذراء،
وأن اللقب العبري عمانوئيل معناه الله معنا. وهناك نبوة أخرى لإشعياء في الأصحاح التاسع من نبوته يقول فيها: يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا. لاحظ إنه يسمي المسيح إلها قديرا لأنه آمن أن المسيح المتجسد هو الله. ويؤيد بولس هذا الإيمان بقوله: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وقد فعل الشيء عينه يوحنا في فاتحة إنجيله حيث يقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وفي العدد الرابع عشر يقول: والكلمة صار جسدا. ويحذو توما حذوهم عندما يخاطب يسوع قائلا: ربي وإلهي. ويخبرنا كاتب العبرانيين في العهد الجديد نقلا عن المزمور 45 أن النبوة القائلة: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، هي عن الابن، وكلماتها موجهة إلى الابن أي المسيح بالذات. ولو لم يكن المسيح هو الله لما كان قد قبل العبادة والسجود من البشر. أليس هو القائل للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد؟ ودعي المسيح أيضا ربا وابن الإنسان ويسوع، وهذه كلها تشير بوضوح إلى لاهوته كما إلى ناسوته. ومن أبرز ألقابه في العهد الجديد لقب ابن الله، وقد شهد الآب نفسه لهذه الحقيقة في معمودية المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان لما قال: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. والملاك الذي بشر العذراء بولادة المخلص قال لها: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. والرسل فهموا هذه الحقيقة لما سألهم المسيح: من تقولون إني أنا ابن الإنسان؟ فنطق بطرس بلسان التلاميذ قائلا: أنت المسيح ابن الله الحي. لاحظ أن يسوع استعمل عبارة ابن الإنسان، أما بطرس فقد رأى فيه أكثر من إنسان، ولهذا قال له: أنت ابن الله. السؤال الآن هو: لماذا دعي المسيح ابن الله؟ والجواب هو: أولا لكي يرينا المصدر الذي جاء منه، وثانيا لكي يبين لنا العلاقة العميقة والوثيقة التي تربطه بالآب. ومن الكتاب المقدس نفهم أن هذه العلاقة المتينة بينه وبين الآب تنطوي على أربع أفكار رئيسية. الفكرة الأولى هي وجه الشبه، فالمسيح هو صورة الله ورسمه على حد قول الرسول بولس في رسالتيه إلى كولوسي وإلى العبرانيين. والمسيح نفسه لم يتردد في أن يقول: من رآني فقد رأى الآب. فلما قال له فيلبس: أرنا الآب وكفانا، أجابه يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس. ثم قال: ألست تؤمن إني أنا في الآب والآب في؟ فهو يشبه الله من كل الوجوه. والشيء الجميل أن الكتاب المقدس يعلم بأن كل من يؤمن بالمسيح ويتوب عن خطاياه يصير هو بدوره ابنا لله. ولو أن بنوة المسيح للآب هي بنوة فريدة وأزلية، وكأبناء لله يجب على المؤمنين أن يشابهوا المسيح في صفاتهم وتصرفاتهم، وذلك عن طريق النمو في القداسة والنعمة والمعرفة. الفكرة الثانية هي فكرة المعرفة، فمن اختبارنا نعرف أن الآب الصالح الحكيم يجب أن يعرف ابنه جيدا، والابن الصالح يعرف أباه جيدا، لأن المعرفة المتبادلة تؤدي إلى مزيد من التفاهم والتفهم وإلى علاقة أعمق بين الطرفين. وقد عبر المسيح عن الفكرة بقوله: أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. وبعد ذلك قال: ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن.
ومن أراد الابن أن يعلن له. الفكرة الثالثة هي الطاعة. الحياة ضمن العائلة الواحدة مستحيلة بدون استعداد الأولاد للاستماع إلى أبيهم واحترام مشاعره وإرادته، غير أن الطاعة البشرية هي دائما ناقصة. أما طاعة المسيح للآب فهي كاملة ولا تشوبها شائبة، ولهذا استطاع يسوع أن يقول للآب في بستان جسيماني: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. حتى وهو ابن 12 سنة قال لأمه: ينبغي أن أكون فيما لأبي. الفكرة الرابعة والأخيرة هي المحبة. فالمسيح كما يقول يوحنا في رسالته الثانية هو ابن الآب بالحق والمحبة، وقد شهد المعمدان قائلا إن الآب يحب الابن. وفي إنجيل يوحنا 15 قال يسوع: أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. والمحبة هذه هي محبة أزلية بين الآب والابن، ولهذا قال يوحنا الحبيب: الله محبة. أيها المستمع الكريم، بالإضافة إلى ما سمعناه، نحن بحاجة إلى أب في الروح وليس إلى أب في الجسد فقط. فالأب الجسدي يموت، أما الله فهو الحي القيوم، هو منذ ما قبل القبلية وإلى ما بعد البعدية. وفوق هذا إن محبة الله دائمة مستمرة، ولا شيء يقدر أن يفصلنا عنها. ونحن نحتاج أيضا إلى أخ بكر، وهذا الأخ هو يسوع الذي دعاه الكتاب بكرا بين إخوة كثيرين. وكذلك نحن بحاجة إلى الروح القدس الذي يحفظ وحدانية العائلة السماوية، وعسى أن تصير أنت واحدا من أفراد هذه العائلة. إلى اللقاء في مرة مقبلة، وسلام الله يكون معك. آمين.

0: أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم

0: بحبكم. أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى عن شعب إسرائيل: مددت يدي طول اليوم إلى شعب متمرد عنيد. الله له كل المجد، اختار بني إسرائيل وأنزل لهم الشريعة والوصايا وبعت لهم أنبياء اتنبأوا عن مجي مخلص اسمه عيسى المسيح. القرآن يقول عنه: كلمة الله وروح منه. ويقول الإنجيل إنه ابن الله نفسه. جاء المسيح عشان يكفر عن ذنوب البشر كلهم وينجيهم من نار جهنم، لكن المسلم محرم عليه يقرا التوراة والإنجيل، فإزاي حيسمع خبر عيسى المسيح الخبر الحلو؟ إزاي حيخلص؟ الشيطان ماكر ومحتال وعاوز يمنع الناس عن معرفة الحق عشان ياخدهم معاه نار جهنم. كذب الشيطان كذبته الكبيرة لما قال إن كتاب الله المقدس يعني التوراة والإنجيل محرف. حيلة الشيطان نفعت، وفي كل يوم ناس مسلمين وغير مسلمين بيموتوا ويروحوا جهنم لأنهم ما عرفوش طريق الخلاص بدم عيسى المسيح. وكل واحد بيدعي ان التوراة والانجيل محرفين فهو بيكذب القرآن. تعال معايا نقرأ القرآن بيقول ايه عن الكتاب المقدس التوراة والانجيل. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سورة المائدة 5:43-44. الآيتين دول بيقولوا إن مفيش داعي لتحكيم النبي محمد عشان التوراة فيها حكم الله. 2، التوراة أنزلها الله فيها هدى ونور. 3، الربانيون والأحبار من اليهود استحفظوا، يعني أمروا أمرهم الله بحفظ التوراة، يعني الله استأمن أنبياء اليهود عشان يحفظوا كلامه. فهل الله سبحانه وتعالى استأمن ناس يحرفوا كلامه؟ هل الله عاجز عن حفظ كتابه من التحريف؟ أستغفر الله. عزيزي وعزيزتي، تعال معايا نقرأ وحي الله من رسالة بولس الرسول لأهل روما أصحاح 10:14-21. لكن كيف يدعونه إلا إذا آمنوا به؟ وكيف يؤمنون به إلا إذا سمعوا عنه؟ وكيف يسمعون عنه إلا إذا جاء واحد وبشرهم؟ وكيف يبشرهم هذا إلا إذا أرسله الله؟ والكتاب يقول: ما أجمل أن يأتي إلينا من يحمل بشرى الخير. لكن ليس الجميع قد قبلوا الإنجيل، فإشعياء يقول: يا رب من آمن برسالتنا؟ إذن الإيمان يأتي من سماع الرسالة، والرسالة هي الكلمة التي تحدثنا عن المسيح. لكني أسأل: هل من الممكن أنهم لم يسمعوا؟ بالتأكيد سمعوا، فالكتاب يقول: صوتهم بلغ الأرض كلها وكلامهم وصل إلى جميع أنحاء العالم. مرة أخرى أسأل، هل من الممكن أن بني إسرائيل لم يفهموا؟ بالتأكيد فهموا. فأولا موسى يتحدث بقول الله، أجعلكم تغارون بمن هم ليس أمة وبأمة غبية أغيظكم. وإشعياء أيضا يذكر بجراء قول الله، الذين لم يبحثوا عني وجدوني فأظهرت نفسي للذين لم يطلبوني. ثم قوله عن بني إسرائيل، مددت يدي طول اليوم إلى شعب متمرد وعنيد. الواجب على كل مسيحي إنه يحمل بشارة الله العظيمة للعالم كله عشان يبقى لهم فرصة الخلاص. لكن إزاي جيرانك وحبايبك يسمعوا إن ما كانش حد يقول لهم؟ عزيزي وعزيزتي، برنامج تعالوا إلي هدفه إنكم تسمعوا عن محبة الله العظيمة اللي خلته يبعت ابنه العالم وياخد بدالك عقاب خطيتك، فتعيش بدون خوف من الموت واليوم الأخير. صاحبتي العزيزة الدكتورة مارتا قضت 26 سنة تخدم الشعب اليمني مجانا. سلط عليها الشيطان إنسان قتلها هي واتنين زملائها. ليه قتلهم؟ هل الإنسان ده كان شرير؟ ما أظنش، لكنه كان يجهل رسالة الإنجيل، كان يجهل محبة الله ليه، عشان كان محرم عليه يقرأ الإنجيل بحجة إنه كتاب محرف. عزيزي لو جاء حد يكلمك عن محبة عيسى المسيح اوعى ترفض وتقول ده كافر. الإنسان اللي بيكلمك عن المسيح تعب وجاء بلدك عشان قلبه حنين عليك، مش عاوزك تهلك في نار جهنم. عزيزي اسمع إذاعات الراديو المسيحية والتلفزيون اللي بيبشرك بعيسى المسيح، اوعى تقسي قلبك. اليهود كانوا بينتظروا مجيء عيسى المسيح، ولكنه لما جه كتير منهم ما امنوش بيه وهلكوا. لكن ناس كتير من غير اليهود اللي عمرهم ما كانوا دخلوا كنيسة ولا سمعوا البشارة، الله فتح قلبهم وأمنوا. الليلة عايزة أختم لكم بحكاية حقيقية توري قد إيه المسيحي المؤمن فعلا نفسه يديك بشارة عيسى المسيح، قد إيه المسيحي الحقيقي يضحي عشان انت تسمع الخبر السعيد ان خطاياك كلها مغفورة بدم يسوع الكريم. الحكاية الحقيقية هي عن راجل اخد ابنه وصاحب ابنه في مركب شراعية في المحيط الهادي. هبت عليهم عاصفة شديدة كسرت الشراع وقلبت بيهم المركب. الاب لقى حبل نجاة واحد، في ثواني قليلة كان لازم يقرر بسرعة يرمي الحبل ده لمين، ينجي مين، ابنه ولا ينجي صاحب ابنه. الأب كان عارف ان ابنه آمن بخلاص المسيح ولو مات في الحال هيكون مع الله، لكن صاحب ابنه ما كانش آمن، ما كانش مخلص، وأكيد هيكون مصيره نار جهنم. قلب الأب اتقطع بالألم وهو بيصرخ لابنه بصوت عالي ويقول، يا ابني أنا بحبك محبة شديدة، لكنه رمى الحبل لصاحب ابنه ونجاه. وعلى ما سحبوا للنجاة الموج كان بلع ابنه وحتى جثته ما ظهرتش. حكى الحكاية دي واعظ عجوز في اجتماع للشباب. راح شاب للواعظ المبشر وقال له، دي حكاية جميلة لكنها مش معقولة، مش ممكن أب يضحي بحياة ابنه عشان ينجي صاحبه. بص المبشر العجوز بعينين اتملت بالدموع وقال للشاب: صحيح يا ابني، دي حكاية مش معقولة، لكن أنا هو الصديق اللي نجي من الغرق. خلصني أبو صاحبي، نجاني وساب ابنه يموت، تمام زي ما الله ضحى بابنه عيسى المسيح عشان انت وانا نحصل على الغفران.
1: والى ان نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoo.com.
2: من

0: عشر الفداء.
1: هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

فالشريعة كلها صرخت طالبة ثاديا مصالحا الله، لأن ليس أحد يستطيع أن يحفظ الشريعة كاملا. وكل الأنبياء الأمناء اشتاقوا إلى مخلص يجدد القلوب الضالة الغبية. والملك داود عظم الآتي بمزاميره، كاشفا في روح الله تفاصيل تألم المسيح وموته حتى صعوده. وكذلك نرى أن الروح القدس دل شعب العهد القديم منذ مئات السنين بلا شك ولا ريب أنه ينبغي للمخلص الآتي إلى العالم أن يموت. ووجه هذا الروح أفكار وأذهان المؤمنين نحو الصليب محوراً للكون كله، كما يتجه عقرب البوصلة دائماً إلى القطب الشمالي مهما انقلبت البوصلة. وحتى هذا اليوم يقودك الروح القدس بواسطة الشريعة والإنجيل، ليس إلى الفلسفة ولا الشرائع أو الطقوس، بل مباشرة إلى شخص يسوع المصلوب والمقام من بين الأموات الحي. فيسوع أنار عقول تلاميذه بصبر فائق، ورسم لهم خطة خلاص الله، وفتح لهم كلمة الله المكتوبة، لأنه لا يقدر إنسان أن يدرك الله من تلقاء نفسه إلا بالنعمة المسبغة عليه من ربه. ليتنا ندرك هذا المبدأ في مدارس الأحد والاجتماعات والعبادات في الكنائس ووسط الدراسة الدينية، فندرك أنه ليست الدروس ولا المواعظ ولا التعاليم تستطيع إنارة مستمعينا، حتى ولو تكلمنا بألسنة الناس والملائكة، إلا إذا فتح روح الرب مباشرة قلوبهم وغير أذهانهم. فمن يدرك هذا السر في التبشير يصلي أكثر مما يتكلم ويلح على الرب، حتى يتدخل سريعا وعمليا وينزل قوته على المشتاقين إليه، فيحدث اليوم بيننا إقامة للأموات من الخطايا. وليس باطلا ما اختبرناه في الإيمان شخصيا، ولكن حقائق حياة المسيح من المهد إلى اللحد والقيامة حتى الصعود هي أهم 1000 مرة من اختباراتنا الشخصية. فبواسطة هذه الشهادة ينمو الإيمان مسبباً الحياة الأبدية في المؤمن. ومن يتعمق في أسرار حياة وموت المسيح يجد أن محبته الإلهية هي السبب العظيم لمجيئه وصليبه وقيامته. وأكثر من هذا، فإن الله لا يقدر أن يغفر لمن يريد وحيثما يريد، لأن أفكارا سطحية لا معقولة مثل هذه عن قدرة الله تجدها في كل الأديان الخالية من الروح القدس، فقد أدركنا من التوراة والإنجيل أن أول إلهنا قدوس، وعدله لا يستطيع أن يترك خطيئة بلا عقوبة. إن كل خاطئ يستحق الموت والهلاك، فلا بد لله لأجل ذاته من أن يجازي كل ظلم مرتكب على الأرض. 2 ولكن بما أن الله محبة ويحب الخطاة، فقد فضل أن يموت عوضا عن أنفسنا لنعيش نحن، لأن رحمة الله أعظم من عقولنا. 3 ومن المستحيل
أن يفني الله نفسه لكي لا يضمحل كونه. فلهذا السبب انبثق من الله قبل البداية ابنه وروحه القدوس، فهذه أقانيم ثلاثة لإله واحد تام الوحدانية والمحبة المقتدرة. 4. فعزم الابن أن يتجسد ويصبح إنسانا، لأنه ليس أحد من البشر يستطيع السلوك في القداسة وبلا خطيئة، فلا يقدر أحد أن يموت كحمل الله عوضا عن الآخرين، لأننا كلنا فاسدون إلا المولود من الروح القدس هو قدوس. فالمسيح وحده مستحق أن يموت كحمل الله، وهو القوي المقتدر في محبته العظيمة ليرفع ثقل خطايا كل العالم، ومات على الصليب عوضا عنا. 5. ولثبات المسيح قدوسا طاهرا رغم حمله خطايانا، لم يستطع الموت أن يغلبه ويقبض عليه، بل فرض عليه أن يتركه، لأن السليم من الخطايا يعيش أبدا. 6. ولما كمل بر الله هكذا في الصليب، أراد القدوس واقتدر واستلزم عليه أن يغفر لكل الناس ذنوبهم جميعا إن آمنوا بحمل الله ابنه الفريد. ولكن من لا يؤمن بهذه الذبيحة الإلهية يرفض ويلعن نعمة الله ويدين ذاته بنفسه. 7. ولهذا الخلاص الكامل لكل الناس نتيجة وشرط آخر، فمن اختبر غفران الخطايا في إيمانه بالمسيح ونال الحياة الأبدية، ينبغي له أن يخبر بهذه النعمة الآخرين، لأن محبة الله المنسكبة في قلوبنا هي الدافع في التبشير. فأمر المسيح أخيراً تلاميذه أن يبشروا العالم كله، مقوداً فقههم اليهودي، فالمصلوب غفر خطايا كل الناس في كل الأزمنة، فلا ينبغي له أن يموت ثانية على الصليب. ولا تعرف الشعوب هذا الامتياز العظيم، فأصبح من واجبات كل مسيحي صحيح كضرورة من الروح القدس أن يشهد بطريق الخلاص في وصف حياة المسيح لإخوانه البشر. وهذه البشارة تسبب في المخاطبين تغيير الفكر والإيمان بابن الله وقبول الغفران وملء الحياة الأبدية فيهم. فهل أدركت بر الله في المصلوب؟ وفهمت السبب والدافع في موت المسيح وقيامته؟ فاخبر أصدقائك بأن فادينا حي موزع الغفران مجانا لينال كل إنسان الحياة الأبدية بإيمانه به.

0: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح، أنت الله إلهي وحر كأبيك، ولكن محبتك دفعتك لتتنازل عن مجدك وتنزل إلينا نحن المجرمين. فإطاعة إيمانك علقتك على صليب العار، إنما حياتك هي أبدية، لذلك قمت لتجرنا إلى حياتك الحقة. فافتح أذهاننا وعقولنا لفرحك، لندرك سلطان محبتك ونكرس أنفسنا لك. أيها المحب، جدد ملايين من الضالين. آمين.
1: الأصحاح 24 عدد 48 إلى 49. وأنتم شهود لذلك، وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي.
2: إن حقيقة الحادثة يستطيع أن يصفها فقط الذي رآها وشاهدها، فلهذا فوض المسيح أتباعه ليشهدوا للعالم كله بحياته، كيف عاش وتألم ومات وقام من بين الأموات. وهذا الامتياز كان للجيل المسيحي الأول فقط، لأنهم كانوا شهود عيان لسيرة يسوع، ونحن شاهدون اليوم لأولئك الشهود أنهم نقلوا بأمانة ومحبة وقوة وفرح وتضحية بشرى شهادتهم إلى الأجيال التالية. فنشكرهم لهذه الخدمة، لأنهم بدون أناجيلهم ورسائلهم ما كنا لنحصل على غفران الخطايا ولا على الحياة الأبدية. ونشكر الرب يسوع لأنه وضع إنجيله المقدس بكلمات بشرية بسيطة ضعيفة في أفواه تلاميذه، ولكن كلماته الإلهية التي نطق بها الرسول لم تنتقد في أفواههم عن قوتها، بل بقيت مقتدرة كما كانت في البداية. وعلم يسوع أنه ليس أحد من تلاميذه يستطيع تبشير العالم بمهارته الشخصية. بطرس أنكره، ويهوذا خانه، والآخرون هربوا واستخفوا، والكل لم يؤمنوا بقيامته. فأمرهم أن يبقوا في أورشليم حتى يتحقق موعد الآب بانسكاب الروح القدس في قلوبهم.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد، اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life، PO Box 600513-70305، Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.